0: الو شكون؟
1: الو نفس الرهنة؟
0: واه انا
1: ناصر كي راك؟
0: صافا الحمد لله. شكون؟ شكون؟
1: راشد.
0: كي راك داير؟
1: لاباس
0: لاباس.
1: كنت
0: في الحبس صاحبي.
1: لا والله